والمهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود